بابي وخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلقي مالي حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول لزي رب كتنات كاكبا سي جيرقي يتراب بسوين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بین زوزانه مدر باس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امری مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسته یه

از معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

قرم جكبري مرر شينكن في دلي وقت نارن ام بس تكارن سبرم بخاري شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرن اسكرتي روناهي و آزادي من تورا بل بي بي من بر بطابا صبي ازي بمرن

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم ولطيف دانك جي بربانده كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيخ بلندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دناوا تريكشياين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا ندي برخا قريش يامارا

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانك سيدي لكندالي مفرات دارك المرادة جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميري بوتاني جي وسيط ناميا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير وبدندان نبقارن بكابيني ساين وار زيلان دناوا دليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و مفانه، دیده برخواه قریش و یمارا.

0: حبيبي يا هلا بالكريمي والله انك نورت البيت يا حبيبي يا هلا
1: يا هلا
0: وهذه بوسه من الكريمي
1: هلا بيك خوي
0: هلا بيك هلا بيك شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: بكري
2: سلام عليكم يا بيت
0: وش قلت بكري خصص
2: الوزن
0: بكري
2: يا فندم
0: طياره كل الناس اخذ كبش يا خصيصي بلا قطعة شاي خوش بوكل بيت الشركي هاي بكري ما هيني
3: لا بلا شريباني ما حب جاي خلي يسوي قهوة قهوة
4: لا يا شريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون تحبها

0: الجلالي قول وتقول الجلالي زيزي
1: ايه خلق على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزه
1: شلون شاي العنزه
2: الوزه
3: والله شوف كوزل شاي البزه
2: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش بتبهورناكي ده قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزاروكا هبي وكا طيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

معلم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر معلم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر معلم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

عزم عالم خراب. عيد البلا قردم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب. عيد البلا قردم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب. عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم عالم خراب.

وإذا جمي جت لي جمك السارك سي خير فازي وجوابك بمشغالي من عبدو بقيره بلا جمي جت لي والدشت فوتين البنات غريب وغربة كاري

وده جميشة تليشة مكاب جنمة أذكري رومي وده سيمخزن كلب شيبري مدانة ريكا دولة والزانة.

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد يخل كمال حالو تملي الدنيا لكي تشامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زيرا فتناتك كوسي جرقية تراب بسمن يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانوك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنم پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آناته یه

عزم عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب.

العالم خراب. عيد البراء قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم مالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم مالم خراب.

قوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نمار يان كردستان يان

بابي وخي يبر رون وابا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شعبي مشور الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسه یه

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هلبستو ده خافتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أفقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكفي بأخافتن زور باشي

ايران رجا محمود قزل جوايا وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن در باسكريني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

وخيف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماء لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كتنا كيف سيجرقية تراب بسمين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي كمان مش خالق عالم الرب جوري ميراد ميره هيا مراد بيدل جانك جامير رح حاصل لك ابو شبي فايده يا تراب مير دست افدو بين زوزانه ما درواز بزوزانه ويا قاسه كارون ليش اكون مال بابته يا بكن كيف حنك كوزا وخا دنيا لك كيف اخويا امر مسد يكسال بشان تلس بيل شنا مفيدا من ديرس يقول لا لا وزي واخ بكم دبر بجبوها انا سيئ

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرمو لتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط ناميا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا ناغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين مار زيلان دناوا دليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وفانا ندبر فاق ريشي

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دبي كوتا كوزوره

عالم خراب. عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم عالم خراب.

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم عالم خراب.

0: الحم الله الحم
1: بكري.
0: السلام عليكم أبي.
1: خوش قلطي بكري. عصص
0: النور
1: بكري.
0: لفندم
1: طيارة كل الناس أخوك بيجي يا خصيصي بلا قطعة شاي خوش بكري بيت الشركي. هاي بكري ماني.
2: لا بلا شريراني ما حد جاي خلي يسوي قهوة قهوة.
3: لا يا شري بلا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم، انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجلابي قول وتقول الجلابي زيدي خلق على المطعم شنو تسوي الشاي؟
1: لا يا تشريبي لا، هذه مو من تشريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
0: شنو شاي العنزة؟
1: الوزة الوزة
2: والله تشوف كوزل شاي البزة
1: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاقي شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش انت باورناكي ده قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

بابي وخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماء لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجرقية تراب باسمين يا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس في زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لکه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنم پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه ته یه

قرامن جكبري مرمر شينكن بفيد لي وقت زناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادا بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي ازيب من از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرام عدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید من.